كتير ما تكنيكم خالات تغمتي خالات خطة وخالات تسالتي تبستوك اللغمة.

إلى كي بنقتي الخميت سيسك بكوني نيفا تشيتي انتا العقلة توسي بنقتي تاق إلي لغا 2335B وحالو تنغا 2986 بانيك فر سيل $10 at سيسي كوبرز كادو سنو بو حالو خيوكي نخوتي 1820 I care, you care, Queen Actor, Hitler Book Wallon. I care, we care. Queen Arrow Trio, Hitler Book Wallon.

0: عام لك به والدك شكله إم اختارت له سوغت شنتك ومعبين مو من ويا ويقتغي همان أمار إما يغسوني إما يغتي مامان سوادر أن سوغت ستو أرمينا لك ميك إيبا خيتك إما لجربوس كوليخو يوقو يوقو ماغلو توما تكون وتسوتي مخالوغي
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We